0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون إي آي آر وقناة دي دي المجانية. سيدي وسادتي من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نحييكم سيدي وسادتي أينما كنتم ونقدم لكم برنامجنا الصباحية. سيدي وسادتي، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشافي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

سيدي وسادتي، الآن نقدم لكم التعليق اليومي. عملية واسعة لإدارة استخبارات الإيرادات تتيح بشبكات تهريب وتسفر عن اعتقال 20 شخصا بينهم 5 أجانب. واصلت إدارة استخبارات الإيرادات الهندية حملة حل مكثفة لمكافحة شبكات التهريب المنظمة وعصابات الاتجار العابر للحدود، حيث نفذت سلسلة من العمليات الأمنية القائمة على معلومات استخباراتية في مختلف أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي. أسفرت عن ضبط كميات من الذهب الأجنبي والهيروين ومواد MDMA والقنبل المائي وأخشاب الصندل الأحمر ومنتجات الحياة البرية المحظورة والسجائر الإلكترونية وبذور الخشخاش والمكسرات الفوقلية ذات المنشأ الأجنبي. وأدت هذه العمليات إلى اعتقال 20 شخصا بينهم 5 مواطنين أجانب، وكشفت عن أساليب إخفاء متطورة تستخدمها شبكات الجريمة المنظمة في عمليات التهريب. ضبط 4 كيلوغرام من الذهب في مطار نيودلهي. في 29 يوليو 2026 اعترض ضباط إدارة استخبارات الإيرادات

في مطار اندرا غاندي الدولي بنيودلهي مواطنين أجنبيين قادمين من دبي، وكشف تفتيش عربة الأمتعة عن تجفيف سري صنع بإناية باستخدام صفيحة فولاذية مطابقة لأبعاد العربة ومثبتة بشريط لاصق مزدوج، حيث عثر بداخله على 40 سبيكة ذهب أجنبية المنشأ تزن نحو 4 كيلوغرامات، وتمت مصادرة الذهب وانتقال المشتبه بهما. عمليات مشتركة على الحدود مع بنغلاديش. وفي وقت سابق من الأسبوع نفذت إدارة استخبارات الإيرادات بالتعاون مع قوات أمن الحدود عمليات منفصلة على طول الحدود الهندية البنغلاديشية، أسفرت عن ضبط نحو 3.2 كيلوغرامات من الذهب الأجنبي. وجرى ضبط الذهب مع أحد الأشخاص قرب السياج الحدودي في تونغي وآخر عند بوابة هيلي الحدودية. وفي عملية ثالثة مع شخص كان يستقل دراجة نارية بالقرب من نيتياناندكاتي في منطقة هاكيمبور، وأسفرت العمليات عن اعتقال 3 أشخاص بينهم امرأة. كما ضبطت الإدارة نحو 2.2 كيلوغرام من الذهب في 3 عمليات أخرى نفذت في فرنسي ومطار دلهي وولاية تامل نادو، وألقت القبض على 4 أشخاص. وبذلك بلغ إجمالي الذهب المضبوط خلال هذه العمليات نحو 9.5 كيلوغرامات تقدر قيمتها بحوالي 140 مليون روبية هندية مع اعتقال 9 أشخاص. إحباط محاولة استيراد صمغ الغوغل الباكستاني. وفي قضية بارزة تتعلق باستيراد مواد محظورة، كشفت الإدارة محاولة لاستيراد نحو 14 طنا متريا من صمغ الغوغل ذي المنشأ الباكستاني، وتقدر قيمته بنحو 14 مليون روبية عبر تزوير بيانات الشحنة وإخفاء بلد المنشأ. وأظهرت التحقيقات أن الشحنة سجلت زورا على أنها راتنج تبعي قادم من الصومال، وتم تمريرها عبر دبي باستخدام وثائق مزورة. ويعد صمغ الغوغل من الأعنباء النباتية المتوطنة في المناطق الجافة بالهند وباكستان، وهو مصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بدرجة حرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعية. وأكدت التحقيقات أن الشحنة باكستانية المنشأ، وأن استيرادها يخالف القيود التي تفرضها المديرية العامة للتجارة الخارجية، والتي تحظر استيراد السلع ذات المنشأ الباكستاني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم اعتقال الشخصين على خلفية القضية. ضبط 4.8 طن من أخشاب الصندل الأحمر. وفي قضية أخرى تتعلق بتهريب المنتجات الحرجية والحياة البرية، اعترضت الإدارة شاحنة على مشارف مدينة تشيناي وضبطت بداخلها 142 جزعا من أخشاب الصندل الأحمر تزن نحو 4.8 طن متري، كانت مخبعة خلف صناديق بلاستيكية فارغة. وتعد أخشاب الصندل الأحمر من الأنواع المحمية بموجب قانون حماية الحياة البرية لعام 1972، وتبلغ قيمة الشحنة المضبوطة نحو 25 مليون روبية. وكشفت التحقيقات عن تورط شبكة منظمة لها سجل سابق في عمليات التهريب، فيما تم اعتقال 3 أشخاص. إهمال تهريب هيروين قادم من ميانمار. وفي ولاية مانيبور، وبناء على معلومات استخباراتية حول تهريب المخدرات عبر الحدود من ميانمار، اعترضت الإدارة بالتعاون مع قوات أسام رايفلز وشرطة مانيبور مركبة قرب تشورا شاندبور، وعثرت على نحو 2.7 كيلوغرام من الهيروين مخبأة داخل 120 علبة الصابون، وتم اعتقال شخصين. ضبط أمفيتامين وMDM في مومباي. وفي عمليتين منفصلتين بمدينة مومباي، أوقفت الإدارة امرأتين أجنبيتين كانتا قادمتين من دلهي، وضبطت بحوزتهما نحو 2 كيلوغرام من بلورات الأمفيتامين وأقراص MDMA كانت مخبأة داخل تجافيف سرية في الأمتعة، وتم توقيفهما بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1985. ضبط 25 كيلوغرام من القنبل المائي. كما اعترض ضباط الإدارة من كل من مطار اندرا غاندي الدولي بنيودلهي ومطار كاليكت الدولي مسافرين أحدهما أجنبي قادمين من بانكوك، وضبطوا بحوزتهما نحو

25 كيلو غرام من القنب المائي وتم اعتقالهما. مصادرة أكثر من 9000 سيجارة إلكترونية محظورة. وفي إطار مكافحة استيراد السلع المحظورة، اعترضت الإدارة شحنة في ميناء النافا شيفا كانت معلنة على أنها مصابيح وتجهيزات إنارة، إلا أن التفتيش كشف عن 9230 سيجارة إلكترونية محظورة من علامات ونكهات مختلفة. وتحظر السجائر الإلكترونية في الهند بموجب قانون حظر السجائر الإلكترونية لعام 2019، وقدرت القيمة الإجمالية للشحنة بما في ذلك البضائع المستخدمة للتنفيذ بنحو 37 مليون روبية. ضبط بذور خشخاش ومكسرات أريكا مهربة في ميزورام. وفي ولاية ميزورام دهمت الإدارة بمساندة قوات أسام رايفلز 4 مستودعات يشتبه باستخدامها في أنشطة التهريب قرب الحدود الهندية الميانمارية، حيث ضبطت نحو 14.5 طنا متريا من بذور الخشخاش و14 طنا متريا من مكسرات الأريكة، جميعها ذات منشأ أجنبي، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 36 مليون روبية. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن هذه البضائع هربت إلى داخل الأراضي الهندية عبر قطاع الزخاثار على الحدود مع ميانمار، وتصنف بذور الخشخاش ضمن السلع المقيدة وفق سياسة التجارة الخارجية الهندية، ولا يسمح باستيرادها إلا وفق شروط محدودة تشمل أن تكون من محاصيل مزروعة بصورة قانونية في دول معتمدة، مع إلزامية تسجيل جميع وقود الاستيراد لدى مفوض مكافحة المخدرات في مدينة غواليار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن مفاوضات مع إيران ستجري اليوم عبر وسطاء. انطلاق اجتماع يستمر يومين لرؤساء مكاتب الإحصاء الوطنية في دول مجموعة بريكس بمدينة لكنو اليوم. السفير الهندي لدى الولايات المتحدة فيناي موهان كواترا يصرح بأن على باكستان تفكيك البنية التحتية للإرهاب أولا إذا كانت تسعى للحصول على تعاون الهندي بشأن القضايا الثنائية. مقتل 14 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مسيرة سلمية في مقاطعة خيبر بختونخوا الباكستانية. اختتام دورة ألعاب الكومنولث لعام 2026 والهند تتسلم رسميا الشعلة البطولة بينما تستعد مدينة أحمد أباد لاستضافة نسخة عام 2030. أطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي حملة شباب بلا مخدرات من أجل هند متطورة لمدة 100 أسبوع. سيدي وسادتي قدمنا لكم أبرز العناوين من النشرة الصباحية والآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات مع إيران

التي يتوقع أن تتم عبر وسطه من المقرر أن تجري اليوم. وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أكد ترامب أن قنوات الحوار لا تزال نشطة، وكشف أن تحركات دبلوماسية شملت كل من السعودية والإمارات وقطر وإيران قد دفعته إلى وقف ما كان مخططا له في الأصل ليكون هجوما واسع النطاق. ما أشار الرئيس ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم إبرام اتفاق يتعلق بإخلاء إيران من الأسلحة النووية. ويأتي هذا التحول المفاجئ نحو الدبلوماسية في وقت يسابق فيه الوسطاء الزمن لإعادة تفعيل إطار عمل ديناميكي بين واشنطن وطهران. ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، يحاول وسطاء إقليميون إحياء مذكرة تفاهم وقعت الشهر الماضي لضمان بقاء الممر المائي الاستراتيجي مفتوحا ومتاحا للاستخدام دون رسوم لمدة 60 يوما. وبالمثل، أشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى أن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان المتعلقة بآليات تشغيلية مشتركة لإدارة الممر البحري قد بلغت مراحلها النهائية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قرر تعجيل إصدار أوامر للقوات الأمريكية بشن ضربات جديدة ضد إيران، وذلك استجابة لحث حلفاء خليجيين وهم قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أنه كانت هناك خطة جاهزة أمس لتنفيذ القوات الأمريكية أكبر هجوم لها منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قرر إلغاء الخطة وإتاحة المزيد من الوقت للدبلوماسية، وذلك بعد التشاور مع قادة خليجيين بارزين بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. يقد في مدينة لكنو اجتماع رؤساء المكاتب الوطنية للإحصاء في دول مجموعة بريكس، البرازيل والروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الهند، وذلك على مدار يومين اليوم وغدا. وتسترشد رئاسة الهند للمجموعة بالشعار العام البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. وفي إطار مسار الإحصاءات الخاص بالمجموعة، تبنت الهند شعار إحصاءات عالية الجودة كمحرك للتغيير، مما يعكس التزاما راسخا بجودة البيانات والابتكار والنشر الفعال وأنظمة إحصائية تتمحور حول الإنسان. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز المنتجات الإحصائية الجوهرية للمجموعة وعدم الابتكار والإصلاح في الأنظمة الإحصائية الوطنية وتحسين عمليات نشر البيانات وتيسير الوصول إليها. شدد السفير الهندي لدى الولايات المتحدة فيناي موهان كواترا على ضرورة أن تقوم باكستان أولا بتفكيك البنية التحتية للإرهاب التي أنشأتها إذا ما أراد الحصول على تعاون الهندي بشأن القضايا الثنائية. وكانت باكستان قد عقدت مؤخرا مؤتمرا في إسلام أباد للاحتجاج على قرار الهندي بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند. وفي مقال نشر في إحدى المجلات الإخبارية، انتقد السيد كواترا وزير خارجية باكستان سابقا لتهديده بشن حرب ضد الهند في حال عدم تلبية مطالب إسلام أباد المتعلقة بنظام مياه نهر السند. وأشار السفير كواترا إلى أن التهديد بشن حرب على الهند بهدف صرف الانتباه على المشاكل الداخلية قد أصبح خيارا سياسيا معتادا لدى إسلام أباد. كما صرح كواترا بأن على باكستان معالجة تدني انتاجيتها المائية بدلا من عقد مؤتمرات لإلقاء اللوم على الهند وإطلاق التهديدات، منوها بأن عادة تحمل الهند مسؤولية كل إخفاق داخلي قد أصبحت نهجا قديما ومستهلكا.
حث الحزب الوطني للشعب كشمير على موحدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فورية إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في منطقة جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني. وقد أجرى وفد من الحزب

برئاسة رئيسه سردار الشوكتلي كشميري سلسلة من الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ودعا الوفد باكستان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ووقف استخدام القوة ضد المدنيين. كما طالب الوفد بالإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني وإعادة خدمات الإنترنت والاتصالات في الأراضي المحتلة ورفع حظر التجول والسماح لوسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالوصول دون قيود للتقييد من الوضع. وفي مقاطعة خيبر بختونخوا الباكستانية أعلنت منظمة معنية بحقوق الهندوس عن إطلاق حملة تواصل على مستوى المقاطعات للضغط على الحكومة المحلية من أجل التطبيق الفعلي للضمانات الدستورية الخاصة بالأقليات. وقد صرحت رابطة مجتمع بالميك الهندوسي في خيبر بختونخوا بأن مجتمعات الأقليات لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالحماية القانونية وتكافئ الفرص، وحثت الحكومة على تعزيز آليات حماية حقوق الأقليات. نظم عدد كبير من الأشخاص اعتصاما احتجاجيا في ساحة ديشوك بمدينة راولبيندي في المنطقة الخاضعة للإدارة الباكستانية من كشمير، واستعدوا لبدء مسيرة سلمية طويلة نحو مظفر أباد. وفي بيان لها أفادت اللجنة الشعبية المشتركة للعمل بأن قوة الأمن تواصل إطلاق نار كثيف ومتقطع. كما ذكرت اللجنة أن نساء وأطفالا يشاركون في اعتصام احتجاجي في منطقة الدرياك، وأن هذا الاعتصام سيستمر إلى حين الاستجابة لمطالب الحراك. سيدي وسادتي، بهذا نختتم نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعتين من الغزل الهندي.

0: عزيزي متابعينا الكرام، قدمنا لكم قطعتين من الغزل الهندي، والآن نقدم لكم سبوتلايت.
1: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz, news on AIR app and DD Free Dish.

0: language, local cultural forms, Nukkad Natak, sports and digital platforms. I request you to go through with the roadmap launched by Honorable Prime Minister on 26 June 2026. In that roadmap, you will see that there are four pillars, and all the pillars are giving very clear picture that what government and society is going to achieve in next 3 years and how this will be achieved with very clear timeline and very clear strategy. So we have worked out, and this was very comprehensive planning preparation by taking all the stakeholders, and with the whole of government approach, we have now the roadmap. And definitely with continuous community engagement, early identification and accessible counseling and rehabilitation linkages will be assured. I'm sure that with the roadmap, definitely we'll be able to achieve the goal. I request everyone to go through with the roadmap, and entire society may participate in this noble cause.
1: Mr. Tiwari, what message would you like to advance to the youth and the Gen Zs of today?
0: The message is very clear that let join hand together and achieve the goal, the dream of Honorable Prime Minister's Healthy India, Nasha Mukt Bharat, Swasth Bharat, and Vikasit Bharat. I think if our youth will come forward, they will start contributing. If their creativity will come forward and they will join this movement, definitely we will achieve the goal of Nasha Mukt Bharat. And Nasha Mukt Bharat is only and only baseline to get the goal of Vikasit Bharat. This is only urge to youth of the country. Let us join hand together and make Bharat as a Nasha Mukt Bharat, Viksit Bharat.
1: Thank you so very much, Mr. Tiwari, for having joined us and shared your views on the subject.
0: Thank you so much.
2: You were listening to a discussion on Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan.
3: عزيزي متابعي الكرام قدمنا لكم سبوتلايت ولا نقدم لكم موجزا لهم الأنباء من النشرة الصباحية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات مع إيران التي يتوقع أن تتم عبر وسطة من المقرر أن تجري اليوم. وفي حديثه للصحفيين على متن طائرات الرئاسة أكد ترامب أن قنوات الحوار لا تزال نشطة، وكشف أن تحركات دبلوماسية شملت كل من السعودية والإمارات وقطر وإيران قد دفعته إلى وقف ما كان مخططا له في الأصل ليكون هجوما واسع النطاق. كما أشار الرئيس ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم إبرام اتفاق يتعلق بإخلاء إيران من الأسلحة النووية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قرر تأجيل إصدار أوامر للقوات الأمريكية بشأن ضربات جديدة ضد إيران، وذلك استجابة لحث حلفاء خليجيين وهم قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أنه كانت هناك خطة جاهزة أمس لتنفيذ القوات الأمريكية أكبر هجوم لها منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قرر إلغاء الخطة وإتاحة المزيد من الوقت للدبلوماسية. يعقد في مدينة لكنو اجتماع رؤساء المكاتب الوطنية للإحصاء في دول مجموعة بريكس، البرازيل والروسية والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الهند، وذلك على مدار يومي اليوم وغدا. وتسترشد رئاسة الهند للمجموعة بالشعر العام البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. شدد السفير الهندي لدى الولايات المتحدة فيناي موهان كواترا على ضرورة أن تقوم باكستان أولا بالتفكيك البنية التحتية للإرهاب التي أنشأتها إذا ما أرادت الحصول على تعاون الهند بشأن القضايا الثنائية. وكانت باكستان قد عقدت مؤخرا مؤتمرا في إسلام آباد للاحتجاج على قرار الهند بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند. وفي مقال نشر في إحدى المجلات الإخبارية انتقد السيد كواترا وزير

الإنسان في منطقة جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني. وقد أجرى وفد من الحزب برئاسة رئيسه سردار شوكت علي كشميري سلسلة من الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. سادتي، بهذا نختتم نشرة الأخبار الصباحية. مع الأمل للقائكم في برنامجنا المسائية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في أزاتي ومن الهند الخارجية بين دلي. بساط والهنا 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة ناثرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: الحق الذي فيه يمترون صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر النبأ مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقتة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجليه سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أي سادة، قدمنا لكم تفاصيل برنامجنا، ولا نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، فالآن حان موعدنا لتقديم نشط الأخبار المسائية، فضل الرؤوس أخلا. الوضع يتدهور في كشمير المحتلة من قبل باكستان خلال الليل بعدما رفض المحتجون فض اعتصامهم. فخامة الرئيس الهندية دروبادي مورمو تستقبل في راشتراپتي بھون وزير خارجية أوزبكستان سعيدوف بختيار أوديلوفيتش. إيران تعلن أنه لا توجد أي محادثات تجارية مع الولايات المتحدة ولا توجد خطط لأخذ أي اجتماعات، وذلك في التناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أن المقام أن المفاوضات مع إيران عبر وسطاء كان من المقرر أن تعقد اليوم. مجلس الشعب الأقصى يقر مشروع قانون المحكمة العليا عند عدد القضاة لعام 2026، ويهدف المشروع إلى إجراء مزيد من التعديلات على قانون المحكمة العليا عدد القضاة لعام 1956 لزيادة عدد قضاة المحكمة العليا من العدد الحالي البالغ 33 قاضيا إلى 37 قاضيا باستثناء رئيس قضاة الهند. الهند تحقق أكثر من 500,000 تعهد بالتبرع بالأعضاء موثوقة عبر نظام التحقق بطاقة آدھار خلال 3 سنوات منذ إطلاق بوابة التعهد الرقمية عام 2023. قدمنا لكم أيها المستمع الكرام نوص أقلام، والآن الأخبار بشيء من التفصيل. فخامة الرئيس الهندي دروپادی مورمو في راشتراپتی بھون وزير خارجية جمهورية أوزبكستان سعيدوف بختيار أوديلوفيتش، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أشارت فخامتها إلى أن الهند وأوزبكستان تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وحضارية عميقة تعود جذورها إلى طرق التجارة القديمة. وخلال اللقاء اتفق الجانبان على أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتحديد مجالات جديدة للتعاون الصناعي وتعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات. حققت الهند أكثر من 500,000 تعهد بالتبرع بالأعضاء موثوقة عبر نظام التحقق من بطاقة آدھار خلال 3 سنوات منذ إطلاق بوابة التعهد الرقمية في عام 2023. وخلال كلمة في فعالة اليوم الهندي 16 للتبرع بالأعضاء في نيودلهي، أكدت وزيرة الدولة الاتحادية للصحة ورعاية الأسر أنوبريا باتيل اليوم أن عملية زراعة الأعضاء في الهند ارتفعت إلى أكثر من 20,000 عملية سنويا خلال السنوات 12 الماضية، وأشادت بجهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تشجيع التبرع بالأعضاء من خلال برنامجه منكبات، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء دعا المواطنين إلى اعتبار التبرع بالأعضاء أعظم أشكال العطاء، كما أكد أهمية نقل الأعضاء المتبرع بها بأمان وبطريقة موثوقة لإنقاذ الأرواح. بلغ إنتاج الفحم من المناجم المخصصة للاستخدام الخاص والمناجم التجارية 14.78 مليون طن خلال شهر يوليو، بينما وصلت شحنات الفحم إلى 17.49 مليون طن. وأفادت وزارة الفحم بأن إنتاج الفحم سجل نمو سنوي بنسبة 9.61% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء يعكس استمرار التحسن في الكفاءة التشغيلية وزيادة إنتاجية التعدين والاستخدام الأكثر فعالية لقدرات التعدين في قطاع مناجم الفحم المخصصة للاستخدام الخاص والمناجم التجارية.
أيها المستمعين الكرام، نواصل النشرة المسائية من القسم العربي بذات مملنا الخارجية. سجل نظام واجهة المدفوعات الموحدة في الهند UPI على حجم شهري على الإطلاق للمعاملات في شهر يوليو من هذا العام، حيث بلغ عدد المعاملات 23.66 مليار معاملة بقيمة 29.88 كرور روبية. وقال مكتب رئيس الوزراء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن هذا الأداء يمثل محطة مهمة في منظومة المدفوعات الرقمية في الهند. أقر مجلس الشعب مشروع قانون التعديل قانون المحكمة العليا عدد القضاة لعام 2026، ويدفع مشروع القانون إلى إجراء مزيد من التعديلات على قانون المحكمة العليا عدد القضاة لعام 1956 لزيادة عدد قضاة المحكمة العليا من العدد الحالي البالغ 33 قاضيا إلى 37 قاضيا باستثناء رئيس قضاة الهند. وفي مايو من هذا العام أصدرت فخامة الرئيسة الهندية دروبادي مورمو مرسوما لزيادة عدد قضاة المحكمة العليا من 33 إلى 37 قاضيا. وعندما استأنف المجلس أعماله بعد رفع الجلسة للمرة الثانية في الساعة الثانية ظهرا، قدم وزير القانون والعدل الاتحادي أرجون رام ميغوال مشروع قانون تعديل قانون المحكمة العليا عدد القضاة العام 2026. التقى وزير التجارة والصناعة الاتحادي بيوش غويل اليوم بوزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لازيز قدراتوف. وقال السيد غويل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنهما أجريا خلال اللقاء مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وأوزبكستان من خلال توسيع التعاون في مجال التجارة والاستثمار والصناعات الدولية والصناعات الضبعية والربط بالتقنيات الرقمية والتصنيع. وعرب السيد غويل سكتي بأن الشراكة المتنامية بين البلدين ستفتح أفاقا جديدة أمام قطاع الأعمال وستسهم في تحقيق الازدهار المشترك. تدهور الوضع في كشمير المحتلة من قبل باكستان خلال الليل بعدما رفض المحتجون فض اعتصامهم، في حين أفادت تقارير بأن قوات الأمن أطلقت النار المتظاهرين. وذكرت تقارير واردة من كشمير المحتلة من قبل باكستان أن قوات الأمن شنت حملة أمنية بعد منتصف الليل ضد المحتجين مع ورود أنباء عن إطلاق نار في مدينة راولكوت. وقال المسؤول في مكتب الاستخبارات إن إطلاق النار المبلغ عنه جاء في وقت انضمت فيه أعداد كبيرة من النساء والأطفال إلى الاجتماعات المستمرة، وقد بقي العديد من النساء والأطفال في موقع الاحتجاج طوال الخمسين يوم الماضية، بينما انضم إليهم عشرات آخرون أمس. أعلنت إيران اليوم أنه لا توجد أي محادثات جارية مع الولايات المتحدة ولا توجد خطط لعقد أي اجتماعات، وذلك في التناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن مفاوضات مع إيران عبر وسطاء كان من المقرر أن تعقد اليوم. وكان ترامب قد صر للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس ون بأن الجهود الدبلوماسية التي شملت السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيران دفعته إلى وقف ما كان مخططا له في الأصل باعتباره هجوما واسع النطاق. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقاي نفى هذا الادعاء مؤكدا أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ولا توجد اجتماعات مقررة. وأضاف بقاي أن جميع المفاوضين الإيرانيين موجودون حاليا داخل البلاد باستثناء وزير الخارجية

شخص عراقي الذي يقوم بزيارة دينية إلى العراق. قتل ما لا يقل عن 18 أشخاص بعد أن شنت أوكرانيا هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة خلال الليل. استهدفت منشآت عسكرية وتقنية ومدنية في عدة مناطق داخل روسيا، ووفقا لوزارة الدفاع الروسية تمكنت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها من اعتراض 635 طائرة مسيرة خلال الهجوم. وقالت السلطات المحلية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 2 آخرين في منطقة أودمورتيا، بينما لقي 3 آخرون مصرعهم وأصيب 5 في منطقة ميلغورد. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، وفي آخر النشرة نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. الوصف يتدهور في كشمير المحتلة من قبل باكستان خلال الليل بعد ما رفض المحتجون فض اعتصامهم. فخامة الرئيسة الهندية دروبادي مورمو تستقبل في راشتراپتي بھون وزير خارجية جمهورية أوزبكستان سعيدو بختيار أودولوفيتش. إيران تعلن أنه لا توجد أي محادثات جارية مع الولايات المتحدة ولا توجد خطط لأخذ أي اجتماعات، وذلك في تناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن المفاوضات مع إيران عبر وسطاء كان من المقرر أن تعقد اليوم. مجلس الشعب أي لوك سبها يقر مشروع قانون المحكمة العليا عدد القضاة لعام 2026، ويدف المشروع إلى إجراء مزيد من التعديلات على قانون المحكمة العليا عدد القضاة لعام 1956 لزيادة عدد قضاة المحكمة العليا من العدد الحالي البالغ 33 قاضيا إلى 37 قاضيا باستثناء الرئيس قضاة الهند. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، ولن نقدم لكم برنامج الغزل.

0: سيداتي وسادتي كنتم تستمعون إلى برنامج الغزل ولا نقدم لكم برنامج الطالق اليوم.
1: عمليات واسعة لإدارة استخبارات الإيرادات تتيح بشبكات تهريب وتسفر عن اعتقال 20 شخصا بينهم 5 أجانب. واصلت إدارة استخبارات الإيرادات الهندية حملة المكثفة لمكافحة شبكات التهريب المنظمة وعصابات الاتجار العابر للحدود، حيث نفذت سلسلة من العمليات الأمنية القائمة على معلومات استخباراتية في مختلف أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي. أسفرت عن ضبط كميات من الذهب الأجنبي والهيروين ومواد MDMA والقنب المائي وأخشاب الصندل الأحمر ومنتجات الحياة البرية المحظورة والسجائر الإلكترونية وبذور الخشخاش والمكسرات الفوقلية ذات المنشأ الأجنبي. وأدت هذه العمليات إلى اعتقال 20 شخصا بينهم 5 مواطنين أجانب، وكشفت عن أساليب إخفاء متطورة تستخدمها شبكات الجريمة المنظمة في عمليات التهريب. ضبط 4 كيلوغرام من الذهب في مطار نيودلهي. في 29 يوليو 2026، اعترض ضباط إدارة استخبارات الإيرادات في مطار إندرا غاندي الدولي بنيودلهي مواطنين أجنبيين قادمين من دبي، وكشف تفتيش عربة الأمتعة عن تجفيف سري صنع بإناية باستخدام صفيحة فولاذية مطابقة لأبعاد العربة ومثبتة بشريط لاصق مزدوج، حيث عثر بداخله على 40 سبيكة ذهب أجنبية المنشأ تزن نحو 4 كيلوغرامات، وتمت مصادرة الذهب واعتقال المشتبه بهما. عمليات مشتركة على الحدود مع بنغلاديش. وفي وقت سابق من الأسبوع نفذت إدارة استخبارات الإيرادات بالتعاون مع قوات أمن الحدود عمليات منفصلة على طول الحدود الهندية البنغلاديشية، أسفرت عن ضبط نحو 3.2 كيلوغرامات من الذهب الأجنبي. وجرى ضبط الذهب مع أحد الأشخاص قرب السياج الحدودي في تونغي وآخر عند بوابة هيلي الحدودية. وفي عملية ثالثة مع شخص كان يستقل دراجة نارية بالقرب من نيتياناندكاتي في منطقة هاكيمبور، وأسفرت العمليات عن اعتقال 3 أشخاص بينهم امرأة. كما ضبطت الإدارة نحو 2.2 كيلوغرام من الذهب في 3 عمليات أخرى نفذت في فرنسي ومطار دلهي وولاية تامل نادو، وألقت القبض على 4 أشخاص. وبذلك بلغ إجمالي الذهب المضبوط خلال هذه العمليات نحو 9.5 كيلوغرامات تقدر قيمتها بحوالي 140 مليون روبية هندية مع اعتقال 9 أشخاص. إحباط محاولة استيراد صمغ الغوغل الباكستاني. وفي قضية بارزة تتعلق باستيراد مواد محظورة، كشفت الإدارة محاولة لاستيراد نحو 14 طنا متريا من صمغ الغوغل ذي المنشأ الباكستاني وتقدر قيمته بنحو 14 مليون روبية عبر تزوير بيانات الشحنة وإخفاء بلد المنشأ. وأظهرت التحقيقات أن الشحنة سجلت زورا على أنها راتنج تبعي قادم من الصومال وتم تمريرها عبر دبي.

0: باستخدام وثائق مزورة، ويعد صمغ القغل من الأعنبة النباتية المتوطنة في المناطق الجافة بالهند وباكستان، وهو مصنف ضمن الأعنبة المهددة بالانقراض بدرجة حرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعية. وأكدت التحقيقات أن الشحنة باكستانية المنشأ وأن استيرادها يخالف القيود التي تفرضها المديرية العامة للتجارة الخارجية، والتي تحظر استيراد السلع ذات المنشأ الباكستاني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم اعتقال الشخصين على خلفية القضية. ضبط 4.8 من أخشاب الصندل الأحمر. وفي قضية أخرى تتعلق بتهريب المنتجات الحرجية والحياة البرية، اعترضت الإدارة شاحنة على مشارف مدينة تشيناي وضبطت بداخلها 142 جزعا من أخشاب الصندل الأحمر تزن نحو 4.8 متر، كانت مخبعة خلف صناديق بلاستيكية فارغة. وتعد أخشاب الصندل الأحمر من الأنواع المحمية بموجب قانون حماية الحياة البرية لعام 1972، وتبلغ قيمة الشحنة المضبوطة نحو 25 مليون روبية. وكشفت التحقيقات عن تورط شبكة منظمة لها سجل سابق في عمليات التهريب، فيما تم اعتقال 3 أشخاص. إهمال تهريب هيروين قادم من ميانمار. وفي ولاية مانيبور، وبناء على معلومات استخباراتية حول تهريب المخدرات عبر الحدود من ميانمار، اعترضت الإدارة بالتعاون مع قوات أسام رايفلز وشرطة مانيبور مركبة قرب تشورا شاندبور، وعثرت على نحو 2.7 كيلوغرام من الهيروين مخبأة داخل 120 علبة الصابون، وتم اعتقال شخصين. ضبط أمفيتامين وMDM في مومباي. وفي عمليتين منفصلتين بمدينة مومباي، أوقفت الإدارة امرأتين أجنبيتين كانتا قادمتين من دلهي، وضبطت بحوزتهما نحو 2 كيلوغرام من بلورات الأمفيتامين وأقراص MDMA كانت مخبأة داخل تجاويف سرية في الأمتعة، وتم توقيفهما بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1985. ضبط 25 كيلوغرام من القنبل المائي. كما اعترض ضباط الإدارة من كل من مطار إندرا غاندي الدولي بنيودلهي ومطار كاليكت الدولي مسافرين أحدهما أجنبي قادمين من بانكوك، وضبطوا بحوزتهما نحو 25 كيلوغرام من القنبل المائي وتم اعتقالهما. مصادرة أكثر من 9000 سيجارة إلكترونية محظورة. وفي إطار مكافحة استيراد السلع محظورة، اعترضت الإدارة شحنة في ميناء نافا شيفا كانت معلنة على أنها مصابيح وتجهيزات إنارة، إلا أن التفتيش كشف عن 9230 سيجارة إلكترونية محظورة من علامات ونكهات مختلفة. وتحظر السجائر الإلكترونية في الهند بموجب قانون حظر السجائر الإلكترونية لعام 2019، وقدرت القيمة الإجمالية للشحنة بما في ذلك البضائع المستخدمة للتنفيذ بنحو 37 مليون روبية. ضبط بذور خشخاش ومكسرات أريكة محربة في ميزورام. وفي ولاية ميزورام، دهمت الإدارة بمساندة قوات أسام رايفلز 4 مستودعات يشتبه باستخدامها في أنشطة التهريب قرب الحدود الهندية الميانمارية، حيث ضبطت نحو 14.5 طنًا متريا من بذور الخشخاش و14 طنًا متريا من مكسرات الأريكة، جميعها ذات منشأ أجنبي، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 36 مليون روبية. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن هذه البضائع هربت إلى داخل الأراضي الهندية عبر قطاع الزخاثار على الحدود مع ميانمار، وتصنف بذور الخشخاش ضمن السلع المقيدة وفق سياسة التجارة الخارجية الهندية، ولا يسمح باستيرادها إلا وفق شروط محدودة تشمل أن تكون من محاصيل مزروعة بصورة قانونية في دول معتمدة، مع إلزامية تسجيل جميع وقود الاستيراد لدى مفوض مكافحة المخدرات في مدينة غوالي.
1: مستمعي الكرام، كنتم مع برنامج التعليق اليومي، ولن نقدم لكم حلقة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يليه برنامج سبوتلايت.

أمير الأمراء وزوجه من ابنة وزيره عماد الملك، فكانت أمه هندية. هكذا تعلفت شخصية الأمير خسرو من الثقافتين التركية والهندية، وأصبحت مركزا صالحا يلتقي فيه أصحاب ديانات مختلفة ونظريات متعارضة، فيتعلمون منه ما يؤلفون به القلوب المتباعدة والأفكار المتحاربة. هكذا تلقى آلاف من عباد الله من هذا المركز الحيوي دروسا صافية للتعايش السلمي والتعاضد فيما بينهم. فلما رجعوا إلى مساكنهم جرى على ألسنتهم أغنام حب الإنسانية وكرامة البشر. لما بلغ الأمير خسرو 8 من عمره حرم من ظل أبيه، فبدأ يتعلم في دلهي تحت إشراف جده من الأمة النواب عماد الملك، ولم تسمح له الظروف لأن يتمتع من المدارس والأساتذة كأبناء الأثرياء ذلك اليوم، فكان في الحقيقة تلميذ الرحمن موهوب الذكاء ملك ذوقا خاصا للشعر. بدأ يقول الشعر وهو ابن 7 سنوات، عاش أكثر من 70 سنة وشهد 7 ملوك يعتلى الواحد بعد الآخر السرير الملكي، فأكرمه معظمهم واستخلصوه لحضرته. إن اللقاء الأول مع العارف الرباني الجليل محبوب إلهي الشيخ نظام الدين أولياء جاء كأقوى عامل في توجيه حياته الروحية، فتعلم الاستغناء والكفاف والقناعة والإيثار والإيمان بالله في صحبة شيخه المبارك. ولهذا اللقاء قصة طريفة تدل على قوته الروحية ومنزلته الرفيعة في التصوف وشعره الإلهامي في وقت واحد. كان الأمير خسرو ابن 9 سنوات أو أقل، وكان في كنف جده النواب عماد الملك الذي كان من مريد الشيخ نظام الدين أولياء، فأراد جده أن يذهب به إلى شيخه ويدخله في حلقته، ولكن خسرو لم يرضى بذلك وطلب أن يترك الحبل على خاربه حتى يبحث هو نفسه عن مرشد له. فلما ألح عليه جده ذهب معه إلى زاوية الشيخ، ولكن جلس دون بابه وامتنع من الحضور في خدمته حتى يكتشف الشيخ أبياته التي قالها في نفس الوقت ويجيبه في شعر. وإليكم تلك الأبيات: تو آشا هيك بر أيوان قصرت، كبوتر قر نشينت باس كرتت، غريب مستميت بردر آيت، بياجد أنتنو يا باس كرتت. أنت الملك الذي طار إلى قصره الحمام، لعجز دون الوصول، غريب أو عابر سبيل جاء إلى بابك، أن يدخل أم يرجع؟ فلما حضر جده في خدمة الشيخ كشف الله ما شاء الأمير خسرو، فأرسل إليه واحدا من خدمه بأبيات أجاب بها أبيات الأمير، وهي هكذا: بياد أندرو مرد حقيقة، كي ما بايك نفس حمراس كرتد، كأبل بود آن مرد نادا أزا رحيك آمد باز كرتد. ليدخل الرجل الصادق عارف الحقيقة ويتحد معي حتى يندمج روحه بروحي اندماجا كاملا، ما أبلها ذلك المرء السفي الذي سلك طريقا ثم ولى قبل الوصول إلى خرطه. خرج تلميذ الشيخ وأنشد الأبيات للأمير خسرو تماما، فما أن سمع الأمير ما قال الشيخ إلا فقد السيطرة على نفسه واندفع إلى الشيخ حالا وأكب على قدميه، بكى حتى أبكى الجميع، ثم أخذ الشيخ بيعته وأدخله في مريده. هكذا أشرب في قلبه حب الشيخ من أول يوم، فأشقه عشقا صادقا لم يزل هذا الحب يتزايد يوما فيوما حتى بلغ درجة التفاني في حب الشيخ، وقد حبه الشيخ أيضا حبا شديدا،
وخصصه في دعواته.

0: وأثنى عليه مرارا واعترف بقدرة حشعرية، والاعتراف من سلطان المشايخ بفضل الأمير خسرو لدليل قوي على علو منزلته وعظمته في التصوف. كان بين الشيخ ومريده هذا صلة ودية قوية لا تضاحيها أي صلة أخرى. وهو إن لم يكن خليفة مجازا لشيخه فقد فاز بشيء آخر أرفع وأقوى من الإجازة الرسمية، كما يدل ما قاله الأمير مخاطبا لشيخه: من تنشدم تمنشدي، من تنشدم تجانشدي، تاكسن قويت بعدسي من ديكرم تو ديكري، لتندمج روحي في روحه وروحك في روحي حتى لا يقول أحد نحن شخصان منفصلان. وعلى ذلك يدل ما أوصى به الشيخ نظام الدين لزائر قبره أن يزور الناس ضريح خسرو أولا ويدعو له ثم لا يأتوا إلى قبره، وذلك هو المعمول به منذ وفاة الأمير حتى اليوم. إن الأمير خسرو وكان أكبر شاعر للغة الفارسية في الهند كما يعترف بعبقريته في هذا الميدان المنتقدون لهذه اللغة، وأنه مع ذلك كان يقدر على اللغات الهندية والعربية وخيرها من لغات عارية حية. إن كان شاعرا دقيق الحس رقيق النفس مرهف الشعور، وكان صوفيا من أصحاب الرياضات والمشاهدات وأرباب الأذواق والمشاهدات، وكان إلى هذا كله محبا للإنسان، امتلأ قلبه بعمق معاني الحب وتعلقت جوانحه بأروع آيات الجمال، وكانت حياته الروحية مرآة صادقة ينعكس على صفحتها ما اهتدم في باطنه من انفعالات عنيفة وما فاض به قلبه من عواطف نبيلة. في شعره نشاهد أحسن تصوير المجتمع الهندي في القرنين الثالث والرابع عشر الميلادي، نجد فيه أضواء على السياسة وتعبير صادقة عن القيم الأدبية والخلقية ومناظر بهيجة ذات الألوان متنوعة لحياة العصر، كما نستفيد بالحكمة والموعظة الحسنة وبأسرار المعرفة الإلهية التي يتضمنها شعر الأمير خسرو. إنه كان صوفيا صافيا رفيع النظر وسع القلب عميق الفكرة حاد الذكاء، وإلى هذا كله كان الأمير خسرو فنانا بارعا وضع في عالم الموسيقى آثارا لا تنقرض. بدأ ببعض الألحان العذبة الشهيرة لأول مرة وحصل على براعة في موسيقى البلدين الهند وإيران، وأوجد طرازا بديعا من بينهما. هكذا أضاف ذخرا إلى الموسيقى الهندية ما لا يكاد ينسى أبدا، ويقال إن ستار أيضا من مخترعات الأمير خسرو. من الدير بالذكر في هذه المناسبة أن أكبر سبب لعظمة الأمير خسرو هو جهوده القيمة المتواصلة التي بذلها لتوحيد الحضارتين الإسلامية والهندوكية وتوجيههما توجيها صالحا مستقيما، حتى ظهرت من فضل تلك الجهود المبروكة مودة وتلائم ملموس بين الحزبين الكبيرين المواطنين في هذه البلاد، وذلك أثمن هدية أهداها الأمير خسرو إلى الهند التي تتباهى بأبنائها مثل الأمير خسرو وتتغنى بحق أولئك أبنائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع.
1: أيها المستمع الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج حديث الليلة، ولن نقدم لكم مقتطفات من منوعات غنائية هندية.

أيها السادة، كنتم مع قصصات من منبعات غنائية هندية، ولا نقدم لكم الأغنية الموسيقى الهندية.

أيها السادة، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن بقية السهرة سنقضيها مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

أيها السادة، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، ولا نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الموجزة. تدهور الوضع في كشمير المحتلة من قبل باكستان خلال الليل بعدما رفض المحتجون فض اعتصامهم، في حين أفادت التقارير بأن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين. استقبلت رئيسة الهند دروبادي مورمو في راشتراپتي بھون وزير خارجية جمهورية أوزبكستان سيدوف بختيار أوديلوفيتش. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أشارت الرئيسة مورمو إلى أن الهند وأوزبكستان تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وحضارية عميقة تعود جذورها إلى طرق التجارة القديمة. أعلنت إيران أمس أنه لا توجد أي محادثات جارية مع الولايات المتحدة ولا توجد خطط لأخذ أي اجتماعات، وذلك في تناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن مفاوضات مع إيران عبر وسطاء كان من المقرر أن تعقد أمس. أقر مجلس الشعب لوك سبها مشروع قانون تعديل قانون المحكمة العليا عدد القضاة لعام 2026، ويهدف مشروع القانون إلى إجراء مزيد من التعديلات على قانون المحكمة العليا عدد القضاة لعام 1956 لزيادة عدد قضاة المحكمة العليا من العدد الحالي البالغ 33 قاضيا إلى 37 قاضيا باستثناء رئيس قضاة الهند.

حققت الهند أكثر من 500 ألف تعهد بالتبرع بلازا موسيقى عبر نظام التحقق من بطاقة آدار خلال ثلاث سنوات من إطلاق بوابة التعهد الرقمي في عام 2023. بلغ إنتاج الفحم من المناجم المخصصة للاستخدام الخاص والمناجم التجارية 14.78 مليون طن خلال شهر يوليو، بينما وصلت شحنات الفحم إلى 17.49 مليون طن. سجل نظام واجهة المدفوعات الموحدة في الهند UPI أعلى حجم شهري على الإطلاق للمعاملات في شهر يوليو من هذا العام، حيث بلغ عدد المدفوعات معاملات 23.66 مليار معاملة بقيمة 29.88 ألف قرون روبية. التقى وزير التجارة والصناعة الاتحادي بيوش غويل أمس بوزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لازيز قدرتوف وقال السيد غويل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنهما أجريان خلال اللقاء مناقشات مثمرة حول سبل الشراكة الاستراتيجية بين الهند وأوزبكستان. قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص بعد أن شنت أوكرانيا هجوما وأثرت النطاق بطائرات مسيرة خلال الليل استهدف منشآت عسكرية وقوية مدنية في عدة مناطق داخل روسيا. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية الموجزة، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا المسائية، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. فحتى ذلك لنستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها ودمتم سالمين.